قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

من صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

يَحْتَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

مزاد ساتيني وعوذ بك ربي أن يعذروني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.

ابدا والاسغاز بلا كفران ابدا امين يا رب العالمين. سفر سفر سفر سفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر أماني على مهجد ما رأت وسفر صلاهي بكوني عبد ربي قديم عجيب بي لجهد من ناني نفر رديت عن المولى وأن خير خلقه عليه سلام من لو أوت بسفر صلاة وتسليم مع البذر سرمد على من بمسه مع الأمن والبصر فراري بالمطار من قبل قادني مكوسا وتبزيرا لدى الجن والبصر رفعت ذكورا بعد أمد مخلد لباقي ما دري للعز والقدر

وكلني بها عبدا خديما لوزار ربيعت ربا أن لم يكن قد مثله بفضل الذي

0: من على مدر ربا يفيق لها من غير الورى بدا وفي كل زار زيد ربي وفي زفر سبحان ربك رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا ما امتثال أمر جميل جل المثال يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب نلا يا أمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد الباب نلا إليك مني بسر مقدمة في قلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fiti Toubandam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons Fiti Toubandam.

0: ida naraw ke ko fonkul ras bu gaaw baagi tanena lo am ci dunyaaji ci xéti payen ëlëk dilay raw bu len koy ñeeblu mur maangi sëriñ bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis sawna xar dem woor bu reey gaangi téewul mu wax né bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw li ko kay sentu nos gaangi ni bi seeni di mel nit ñepp maase di bëgg bisam bisa bu diké moy raw du wër laangi sëriñ bi wona la wuysil yalla moko defal mo am luddul jeex ta la bir wuys raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi jumaaji yaay yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam amna lu mu waxoon ndor tal jumaaji lu yemo yemu way yaangi li dess am ci jumaaji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeeyal bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mu yegge digel li fe das magal gi rek fi ses magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep guub di likat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep guub di likat ne ya talam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne may jang tire bi ak hadis digal laangi seigne bamba nak top xay di yep dal di do xagn hadis yi ak tire bi yombal la mir maangi jeulal xay di yow lo man dros da nga am yolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi wax nako am yolu hadis ta am yolu quran ak ku magal wet lam waangi yi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran faat ci karit faat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbol bi wa gaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ku am yolu magal gi lu man ate at eut be seigne bamba ne ngay ne lu don laangi jotaayu seigne bamba be muy ne akub yenenam ku bëgg teew na nga teew magal ci jëg gaangi ku mu la teew na nga jël asluf te def ca ba tay bu yene selé nga feñal yene jëf gaangi lo def ci magal bi seigne bamba ngi gis ta do xeb lo yene yit dana xam bu wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel diwon gaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansari kat bu ñu yobul lenn muñ gaangi yonen bakat fu mu geeso gi serigne bi mu tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat gaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat gaangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba waxna lu wër ci gan hadis baangi man kaana yominu kon gan ñi na leen di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam jess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko wiw te neubu sa mer bu mar te bu mer ta yit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat do xalat dalat sa keur ta nga ne Touba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya mu sonu fa yow fe xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen budé borom kersé day ru sour té lor jaangi bul gëddé bul xassé bul door don té day gëna sax ki téwu gan gi da koy reut no lu ñaaw laangi sagan ba sagan gëwën buy del ci waat du xalaat dalaat ci dër té nga né Touba lu ñaaw laangi sëriñ bi baaxé la may le kër gu ya né faya mo am gënam ñi bu leen mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiyafatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi sëriñ bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na doon lu man digal laangi ku dal ci kër gu ne warna fonk kër ga mu dal ngir picce sax ciar bu muy dal nako roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné kër ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné kër ga xel maangi sa bo sango genn duy say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken neewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki teru amna lo war kan teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas ndombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beg yalla begam maangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beg yalla begam maangi lolu boy
1: ku fi doylom kalam nama fekkal digam bind ay way legam kafa Touba legam ku fi doylom kalam fi nama fekkal digam bind ay way legam kafa Touba legam suma baxé di gor ni beurit fay ko gor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëfëm suma nekké julit mëna jël ay kayita di ci sati bayita duludul ay mayam ci ete diine bay ki ya docteur di ray budu kon mom batay dunu jamu kegem batu babbi di der duggu keur yi di weur nara dekkel badar ko ne daw dem geureum la garon bakkanam gene yesal ngamam joxe lepp jëmam ni ni ngeen nar du am sama merdu buragal tire nañ koy petal aki nak yono ya fal beug jël bakkanam te taxul fi di wa dem taxulon ko wedam ci di way yonenam degeural pas pasam dafa kabar ci nox bato nasran se beug ñu ni tay day ma beug di le bis moy bisam lambaran gabon ñom tukki be tax ñu ñom ba mu delse la tong ñane won ci wetam madu bamba di madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneewul go bar li le rek doyna ndam madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneewul go bar li le rek doyna ndam madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneewul go bar li le rek doyna ndam limu wayon nenam gita gunchim kemam te edal do to am ku ko dab ci waxam ku ko bolé mbeureum bu nu pesé nga xam ni ka dani bañam du ka togon geureum ku ko di nga torox fi ku fi lal der ci noxo bu ca tabé suruxu ñu da jël ko dejeum ba bi diiné waña dekké bëx bëx di bax ñabi won gum ba tax bu ne dakku ruqam ba mu nexé ñu ñew bëgg ko fété kaw ku ne na ma fi raw di fa gatu dënam mani noppé bi war nak la da mbeur wax ca nar far mind mage du far ko fa dem tek badam madu bamba ni mer japp nasran ti ter te geneul go bar li le rek doyna dam madu bamba ni mer japp nasran ti ter te geneul go bar li le rek doyna dam fubi lek macce dol fi joya def ab dogal fubi julit ditan dulli war ko geureum mani 18 sabar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jabeñ am geureum mani 18 sabar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jabeñ am geureum mani 18 sabar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jabeñ am geureum
2: barki borom tuba.
3: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا ما امتثال أمر جميل جل النسال يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب نولا يا امير البيان نصلي على نبينا محمد الباب نولا اليك من لي بسر المقدمه في قلمه التي القديم قدم يا الله صل ابدا وسلم على نبيك سراج العلماء زيدنا محمد والال وسابي في العين والمعالي حد المعلومات ربنا الكريم يا من به وأبجلي خير ملوم وسلني يا رحمن والتسلم على الذي تقديم وخد لما سيدنا محمد والآل وسابي في العين والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسلني يا رحيم والتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمعالي يا من يقود لمصلي المرة علي أسرا قد تنير بر ولي توصل بسارات القدر مسلسيا لخيرنا والقدر يا الله يا رمان يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل برزيم بلا جاي أني على النبي سلباي زيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا من يوصل لشي أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يمو بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسن نحم سفيء من أليم أتى سلم توا ألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يا الله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلم سيدنا محمد والآل وسلمي في العال والمآل يا من بجائي قبل تخلم وزنتني عن مرض وألم ولي بي وعبت في عاداتي ما خاب أن أكابر صاداتي ولي بي قد جدت بالكتاب بلا مكاري ولا إتابي وزل يا رمان سرمد على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع إلا ممري والدور وآلي وصحبي في العالي وفي المال يا مقيم العالي وتليا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في العال والمعال يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداه جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسائد ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي خد سميا زل صلاة خد تقلل البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمعالي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا والجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى سعاب أمن بدا والتتي أغلى بدن الكرام أني خيرا خذ لي المرام والتجاني إلى الأنبياء والرسل خيرا يديم شكرا وصلا والترم الأولياء والعلماء والمؤمنين وقيم من سلما واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليك فيكون يا الله صلي وتسلم كل حين على أبي بك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمعال واجعل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم والتقنني بك وبالمسقى عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سوي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ثكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن والتسلم على الذي به فكت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وسفي لي قصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللومي وركاتي يجعل وسكنا لك أب من جميل صنال بخير آفة وخير قدر يا ذا البرايا والخدا والقدر وزلني يا رحيم بتذيمي على الذي بات ذات عليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وصلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللوم وآلية المنتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنية أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنية أهله وصحبه خيرا كثيرا والتمر بي لهبه وأنية جندك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وأنية الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بأكملين وأنية والدي وجميل من سره بسري خيورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي اهترى من غمى وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وظلم ناصد وسخ العداك بيداك واسرف قلوبهم أن درسي تعرف واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنزلوا ما سوى واسأل عبادك بفعل الأمر لا بطعم نويات الأمر وسلي الله صلاة تصيب ما سأنا لخيرنا فيصب ما سلا من جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يهدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات تدوم للمنتخب لسيد سرق القديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأغداء إلى سوايا أبدا وداء وجد بهاري أبدا ليس أكون بلا سن ولا جوان كن فيكون وذل يا رمان سرمدا لا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لبسام وقلبي أليم يا مرفادي ويدي خجالا سرف كتابك بي فانجالا وبآياتي يتسوخ الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجتل اليوم وبعد اليوم بما به قد سئت بسر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من تغد ولي كنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منا عبادك ساداتي وسل يا رحيم بتثيم على عبد الله ست عديم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سولي والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لي وجه من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وحكيم سميا زل صلاة مع سلام التي لا لا من خط لي ما يستهى بجاه الذي من دك بلا مكر ولا حساب او نهوي بلا زيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل ولتتي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتهى بنفسكم وصلي اليوم بكوني عبدك حديمه عند جميع جندك ولتتي أيضا أغلب الذنب خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا سمد إنك الأعد وقلت لي جودك من يوم العد صل وسلم سنبدا على النبي ناسي كل أقرب والنبي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وسلي الدار بعمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور خبل جلي من أساس لبرسس منبيا في ذاك عمل صسي يا خير من له توجع الفقير وخير من بيت أنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآي ومنتمي إلي من تابي وتابين وبدا ليومك العزيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وعبدك النور بلا هتابي لك ذكوري إلى الجنان ولي أتبت النفس كالجنان يا خير من إلي تمتد يده للخادم كالجنان الأفيد يا سلر يدي والسماوات العلا يا من له الخلق من يا من رأى سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفز على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خاد جلك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان وسل يا رحمن بتديم على الذي قد فاز بتكليم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والديا يا من بأمري رمن تتيا واجعل يأتي له سرورا مؤبدا واسكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموطن على بك وسلم سرمدا علي في آلي وصحبي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان سائسلامي وأسر الحق ودينك النزر مبسرا ومنسرا كما انتظر وجل بغرفة المقدمة مقبولة بركة ما سمع وجل غرفة بزارات تنير خلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر لون خاتنا واكرا سترا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك خرسم يا سل بردي من على الممالك زيد كل بصر وملك زيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل يا من بي لي خديت عربي وقتلي بي لسان العربي وقل آلا وتل وقوتا يا من برزي أجل يا قوتا وبكرابتي لا قد ما يزيد ما سرت لديك يا باقي مزيد يا من مداد يجعلت كدما من مهو قد سيد من خدما إسلوات يجعلت تاوي عن المسير لرداك هاوي بي وأخجلت سوف والرما بما بي مدنت يا تسمع إلي قد بركات الله يا من أسمتني به من الله ولي بالرغمان قد جلبت نفا بلا ضر ولي خلفت وبالرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي غير انتساب فصل لأني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلم يا الله سل ولتسلم في أبدا أني على من لك خادما أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وذول غير بدني وروحي مكان يا دارين يا مريم وذول غير بدني وروحي مكان يا دارين يا مريم وذول غير ما ويت مفسدا ولا توجه للهدى ولا سدى وجنى فائدي وقولي والعمل غير مسالي وزولي اللمل وفي الرسيل يتوبي وابني ما لم ينل حسالون خبي وسل يا رحم ولتسلم على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وزابي في الال والمال يا من مات وجه لسابي لي ابدا وسر زاد زابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زغت لي ربي بانصرافي هن المبيء منك ذا اعترافي وغلت بيني وبين ذري وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماري يا مالكا ملكتني سماري ليس ثناءك سواك ينسي يا قائدا لي المنى يا موسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وسلم وتسلم سرمدا هني على خير البرايا أغمدا واري وصحبي وعبيا زر المي بدني من قبليا وسلم يا رحمن سرمدا خير نبي ورسول قدرا سيدنا محمد والآلي وصحبي في الآل والمآلي وعبي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا والغمي وزرف جوالب سقاء والمنام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهازم الألم سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمآل والتقني مكاري الدارين يا كافي النارين والنارين واجعل فؤادي لك يا باقي أعب من كتب قد انزل من العب وجعل كتابتي اليك قائدا وجعل اياتي للنبي فائدا وجعل به بعد صلاه وسلام علي خطي جاليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سلني صلاه سميت ببشرين مع سلامك على المبشرين سيدنا محمد والالي وذابي في الآل والمال واجعل ربي بي خير ثروف يا خير من نادى وابن بالعرف واجعل ربي معجزات نقرت وخير خيرات لديك دقرت وابي اليوم بي كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بخير آفة وخير سلب في أبد وليمات يخلبي وليس في مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والمفاسي يا خير منزل وخير راسخ يا عابسي يا منزل يا راسخ صل صلاة تهيئت بتوسع على النبي والرسول سسع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصل يا رب أني ساكر لك على ما سوى المساكر وأنني لست على سواك يا جاهلا غاية في هواك وأنني إليك بالمختار زربت كل ترجلي مختاري فزر مرنا ليسل بسلام علي في الآل ما سوى بسلام وسلي عليم وابدأ السلام مع سلامك على الكهف الغلام مساسا جميعهم لخيري وسالك سفي حسن خيري سيدنا محمد والآلي وسل به في العال والمعالي وسل يا خبير أنفى السلام على الذي بخدمة ربي ولا سيدنا محمد والآلي وسل به في العال والمعالي وجل خراجيسي به وخلاء والأرض يا من كادري واضرب يا وجهك الكريم يا مطيع تقديم وتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمنام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت در كل سمر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى ودررت سنين أقوى الأيام بمغجل الصيام والقيام ودررت سنين والأيام بمغجل القيام والصيام ودر للإنس ودر الجن في كل ساحر ومتكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليختل أخوما ودرر الدارين فاقبل سكري وارفع للعرس ورفع سكري بأن تصلي صلاة بسلام هني على الهاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل ولتكسي أني ما لا ينصر من البصارات نصرت منتصر نصرتني بي على الأعداء حسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الصاكرين فصلت بيني وبين الكفرين ولي تقول دار على الخفرين سلني صلاة قد أيس اللحين واسبو منيك إنك المهين ما سلا من قد يقود للمنى منك سرورا للجميل أمنا على الذي جعلني لديه مصليا مسلما علي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واجعل بي كليتي معصوما وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نظرتني سل صلاة جانبي تزون يا خير عافز وتعظيم سلني صلاة جانبي تسون يا خير عافز لو تغزين ما سلا من سائخ ما لا يفيد إلى سواي قائد لما يفيد على الذي بايته بقلبي وبمدادي ماخيا لسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما بي ليتسون تنبي وابتلي أن لا يهود للدرر في أبد يا من يسون للدرر عقزت قبل ما استريت مني بلا إخالة وبعتاني باق وجهك الكريم عبدي ما لم يصالون خبي هبني ندامة عدايا أجمعين من قد دري لا تسوق لي اللهين وابلي اليوم تلازم اليقين وعندك جاني سرور المتقين وابطل التقي وفي اقصي وفي تركي ولي وصلت بالهادي وفي ريجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبتفصيلي ترت بي سوى من اساء الى سوى ساتي وما اساء هب لي دوام سكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير زك وبخير وهم واترب لغيري جالبات طعام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أصاب زكي ولا يعود لأبد أنا دائم والمفيد زلني صلاة سات لصات بلا زلني صلاة سات لصات بلا نهاية ما سلام خبلا على الذي قد زره إقدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وأول به بيني وبين السكين يا من يلن الصقر من لدك وزني الرقبة في قرداك يا من يرقي العبد إن أرداك واجعل فؤادي ساجدا في كل ما لم ترده لي وعدني معلما ومتوجع الدلال والخدم إلى جاتي وكفني كل خدم والتغنني بك مع المبائي إلى الجنان والتسر باهي عبلي في المبايع لأجورا عبادك الخر ولن أجورا ولتغني أمري أن يلمعفي وكل ظالم وكل آسي آمين يا رب السماء والأرض يا من لو أوصلت خير خر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كبيتني مكاري داري كبيتني لارين والنارين كبيتني مكاري الدارين كبيتني الحارين والنارين زلني صلاة جانبي تكرم ما صلاة من دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا عافي صنعتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من حسن ولوم زرت قلبي خير علم وافيا زرت كل خير سوي فاميا وابت اليوم سروري في الكتاب وما لي اقدر سمت من كتاب والتعمي عن معصية كليتي واجعلك فعل صالحين نيتي وابت لي سكر ما الحلاوة وقلت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هنيت بيني وجادي بالعرف يا باقي اني كان بنت الصروف سلني صلاة بسكور تسعد ما سلام بخناء يسعد على الذي جعلتني القديم لو ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتكسي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسببت كل ما يسوءني إلى خيري ولي قلبت أفضل إلى حسبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي قلبت أفضل إلى زلني صلاة لي تحسب في أمري ما صلاة من مسلم لأمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حسبتني كل سكين ووهم ولفادي قطع من انبهم زلني صلاة تدرج الخيوب لخير ذاتي تكسب الخيوب إلى فؤادي نائرا منيرا ما سلام يسب تصنيرا لخير قتي ولساني والعرف على الذي بي يري كل سري سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وارفع لأرزك الحتيم حتيم يا من مها ما سأني بالعتيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تدر الحسادا لخير نهوي تمنع الفسادا من قلبي وجسدي وقلبي ما سلا من عاصم من سلبي على لسي وعبني تكريما وبصرا لدي الجريما سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمآلي وعبني اليوم وبعد اليوم كوني مقسوما بخير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتني منك تلا يسم البصر ولسواي السقطة اثنتا عشر سلني صلاة لتقود المسلمين ما صلى من عاصم من مجرمين سلني صلاة لتقود المسلمين ما صلى من عاصم من مجرمين

وابني اليوم مباهاتي البصر واجعل يدي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت ما انوي بيرت في الرجب لخير ساتي وقلت للرجب شرفت ما انوي بيرت في الرجب لخير ساتي وقلت للحجب جلني صلاة لي تقلد السمن ولي تقود يقنا كل زمن ما سلام يسب الاقدار يسون لي مقتير لي والدار هل الذي خدمته في البر والبر خاد النياس ما البر سيدنا محمد والالي وسابي في الآل والمآلي وعبده صلى لي له في الآل وسابي ومواله مسلما علي في الجميع حجر سكور الرافي سمي في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظ ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفري سلني صلاة لي تقلب الخلوب ما سلام لي يجود بعليم على الذي دلتني عليه

السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليا بركة الإسراء ونكون بسر كل رائي وليا بكونك كل مرسل واجعل روفيك بعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام من قلبي وبني خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الخوم الفاتخين عاسما من لوم جل صلاة لي آياتي تؤمن من المكارم علي مؤمن ما زال من يدفع الرسايا لخير ذاتي يدب المسايا لي أبدا بخير كتل عمل على الذي لي يوسن الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من يرول مخول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب جنت مكاتب لوجه منسلك بك وثيل الجنان ينسلك رافقتني مسيعا للجنة دار القرار والمنى والمنى جعلتك دار خليلا يا أبيب يا من خنيت بك الكل طبيب بارك لي في أمري الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم بارك لي في أمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أخنيتني عصمتني كرمتني عبستني ملكتني بصرتني كون لي منسلك البقاء بك وقادري بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا له ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نسل نفيت زكي وهدايا والطعام إلى زوايا لي كسبت من بهم يقود لي معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما ما سافعل وما طلبت منك يا رب ارفعل فصلي أني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما أمدا بلا مزقة ولا أناء يا من بي قبلتني بنائي بلا مزقة ولا أناء يا من بي قبلتني بنائي سيدنا محمد والآلي وسامي في العالي والمالي وتبي أني جندك الكرام مراد منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت أنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع سل صلاة أمري تبصر بلا انتهان يا من لديه البصر ما زال من يدفع السخاء لغير ذاتي يوزن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قتي انفع البرور لي بلا مكر ولا غرور يجعل قتي انفع البرور هل الذي وابتني محبته وقتني كونك لي وخدمته.

يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خدمت بيني وبين كل ما لم ترده لي فزد بالعلماء سلني صلاة سائري تكمل مجملا وباتني

بيني وبين كل من لم يبدا على الذي خلال بيني ابدا بيني وبين كل من ان يبدا على الذي خلال بيني ابدا بيني على الذي خلال بيني ابدا وبين كل من ابى ان يعبد على الذي خلال بيني ابدا وبين كل من ابى ان يعبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملتني نفسي ما أهوايا ولي تقود ما اختلى دوايا خطلي الخيور من دنياك وقتلي ما رضا دنياك زغت المفاسد لخير ثاكي وقتلي الأعظم في اللثاكي جلني صلاة بردائي أنكا تسعدني وبزياد منك ما صلاة مني يقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين

في أبد يا مصعب المسيء واجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زادنا بدل الاتباع يا نارا وقلت الكرام بدل نارا ولي في كل يوم باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وقلت بيني أبدا وبين ما يستعيات منك هنا جل صلاة كل فاتر تسوف لخير ساجيني تديم رفاسه بلا خروج مع سلام فائخ.

عالم المآلي كما بيقطي انتسالا يليق بي والتقن الفسالا يا جاهلا خدني فوق سني وسن خيري يا عسيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سودي وما فاق المراد بالاعتراض وجلوت للمراد زلني صلاة بفلا تزاد لي بسلام بفلا يسعد لي على الذي كويت للحين بي وما لم تردوني يا مهين سيدنا محمد والآلي وسعبي في الآل والمآل وسعد بشكر لك في سل يوم وبعده يا من ما اللهم أوصلتني لقنتني فسرتني لا تكفي ما من لك جدتني علمتني بلا أسن فرعتني لينتني أكرمتني مدحتني مددتني يسرتني ملكتني ما أوتما يسوه مكنتني أسب به وليجد باسما ومد لي خيرا بخير سدما أبقى لي الملك وأني سليا مسلما على النبي وكليا أبقى لي الملك وأني سليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عنلتني فوسا ولبا حاتما ممن يرى في أبد مقاسما زيت الله لا تزال بعد أبواب جنات لنا بالبعد ما زال من تارب المفاسد لخيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا ما زال من تارب لخيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا.

إن يا كريم وخير يا فتن وخير كدر وليكن بالبسر يا ذا القدر ولي ما لا يرى لخير في الله والذكر وحسن خير علي صلى الله بتظيم في الآل وسابس في العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبعتني تنبيه ساكر عليم باقن لي النفقات بولم لك علي سكر من سعبانا وقبله وبعده قربانا لك علي سكر من سعبانا وقبله وبعده قربانا زل زلاتني تقود ذركما حدباتني تملو قلبي كما ما سرى من جاسب لي بركات ما اخترتني ليتكين الاركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تذرسل ولا حدوان على الذي تسر آياتي وقتني بجائي الآياتي سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمآل وفي اليوم لدى دادي وبعد مواهب سادادي وفي اليوم لدى حداتي وبعد مواهب سادادي وكتب لي اليوم وبعد فوردا في جملة الأعراض لذكر خردا أسكن قائدي في التوعيد والتعي بي طريقة الوعيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منزلا قد جبتني بصوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتني يوم كتابتي نساء درا ويقوتا أدا ما في لسا من اقبل السكر لوجهك الكريم يا من أيادي لدي لن ترم بأن تسلي وأن تسلم أني على من بي يباهل لما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بي خطي يا سكور يا من هو من انت يا سكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الإداء والمرضى في كل سحر واجعل صورا لعباداتنا والمورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رداءك فأنك لا تمل لوجهك الكريم حتى وجد كتابتي يا من لدينه يد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حمديتني بلا خزا يقيني جملة ما لم تردني يقيني لسعد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم

البهاء سيدنا معمر والآل وزابي في العال والمآل واحفظ بي الذكر وارد لي جميع ما اخترت لي ما رجاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويقين إلى الجنان باقيا بالأفر ولترني حقائق الأشياء يا مطيفا بالضر والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون اسمك أوصلت اليوم وقبل اليوم وبعد سرنا مع اللوم جرد فرك العود للتعظيم وكنت لي بالنثر والنسيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أقصي بلا نقد ولا مخاوف لاقي الرجاء في كل الآيات واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وشكر وعلم ولتبارك أجب وارفع بما يدوم أعلى أجب وسلم أني سرمدا وسلم وسل أني أبدا وسلم على وسيلة سبي سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بتكريم وإنك أجهلنا أجل خي بلا نيات وقل مير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخير فيك وفي القرآن سر في الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل فاطرد به إبليس طردا لا يرم لخير ساتي أعفيس يا كريم وإنك اجحلني يا سلاهي بلا تناس مع الفلاهي يا الله يا ربان يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظم جميل يوم وبعض اليوم من الساتين وكل لوم جل بتديم بلا نهاية هني على من خاد للدراية سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وصل يدار بأن ينكى ومراد زطيات منك زدني يا حلما وردا وأدبا يا من كفاني سقا والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقوم لخير يسوى وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقوم لخير يسوى وبي جدد الهدى هداك وسقل بخير جهتي هداك واذكر تدرحي يا سميع يا واحدا تمول الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدور وعلت بيني وبين من يدور بخير جمعنا بدل فسكرين لك وعبدي معديا بسكري جل وسلم يا إلهي أني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصلي اليوم بكوني ماديا لما تعب لي صدق راديا زدني توجها إليك بالرداء يا من كفاني العداء والمرداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلني صلاة كل ذر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما زاني إلى سواي أبدا هل الذي بسادتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماديا بجلبك ليود فيك لخيري كل ما يدرني إلى الجنان مولما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمدني من ضرر كالناس والجن والحداء مع الناس يلني صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يسملان هل الذي قد غال بيني أبدا وبين من لي يجرك بدا سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وايس الذي يريد تعبي مني يا مسحسن لمسبي يا الله ويا رحمن يا رحيم يا

ملك يا قدوس يا مكرم يا حقق الرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم جل صلاة بسلام يسعدا لي بفوز وسقاء يفدا إلى سوى عقدي وقولي والعمل والجنان ليقودان الرمل على الذي ينوله مداد مسيان بسرق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زل بسلام يدبال ما زاني لغير ذاتي البال قل يدي في علن وسري لي يجوداني بي على سري على الذي تنوله خلاني بالمت والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمآل ومبيخ ذلك لقتي يا من مهائبي بلاتي ما أوت أن يقصد قتي لك يا من ودادي لنبي بلغ ما أوت أن يقصد قتي لك يا من ودادي لنبي بلغ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة ما حملت ترفع للأرض والكرسي يا من يرفع على الذي سفيت لي تفكري حتى حدوت في العدا كاسكري ما سرى مني يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وابي اليوم كمال الأقل وزر بأقل الدار على النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسحبت ما دس العين فيه هي له يا مانع ينفي سلني صلاة بسلام يطردان لخير ساتي ساته ويرسدان كل يدي إليك برداني بلا مخاساة ولا هدوان كل يدي إليك برضوان بلا مخاساة ولا هدوان هل الذي تنون فنياتي وإنما الأحمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ورد كل ما نعى جنابي من در السفر ودر النابي ودر كل ما نهى جنابي من در السفر ودر النابي ودر عين وكلام ودر ما نأوياتي وسوء وخلل إلى سواي وسوى مقتيري يا قائدا بفضل الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من سال المخوف سل صلاة جانبي تكرم ما سلام من أمري يكرم

الجاه العظيم أمري من خير ما يريك يا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا علقتني وسعتني فسكري مني تقبل يا منيل السكر سلني صلاة بسلام لانتها لها ولا له على من انتهى سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حسمت وجهك الكريم أبدا بترك حولي فبسي أبدا وقيت أمري الأسى والقدر يا من بتفسير يتجري القدر زلني صلاة بسلام يسعد لي بكوني صادقا ويسدا على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحابه في الآل والمآل واجعل بي خطي يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسبت لي كسفا يريني من بهم وسمتني عن الادي وطعم سلني صلاة تكسب الأسرار لي للجنان تمن الأسرار من التوجه إلي بالليات ما سلام لي يجود بآيات على الذي قلت بجاه العظيم يا خير من أوجي بدر النسيم بيني وبين كل من يناسع بيني وبين كل من يناسع يا قائرا ليس له مناسع سيدنا محمد والآلم وصحابه في الآل والمآلم ومني يحب المالك يروفي قائدة للبر والمعروف ومني يحب المالك يروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها لك ونقري لأمري يا من ببسري يقري وعيس السيطان من توجعه لي أبدا يا من له توجعه وامنع إداك من إرادة الليال يصوني يا من أماني بأياد وجل روفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى ذي ما يقتصر بالليل لغير

الآيات وآية قد سببت باللهين بخير ردي إلى يا مهين موسى سيان لغير نبي كلما يزوء أو يدر حيث ألمع سلني صلاة بسلام يرقيان للعرث والكرسي فوزا يرديان هل لسين خلامي والمداد مدة أعوام بخط زي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحابه في الآل والمآل وأن يأتي خيرا صافيا يا من به ليعدم تنافيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رميتني عن الإداء والمرض ولي تقرر الرداء في خرري وكنتني بما يديم بشري وزارة لملك وبشر زلني زراعة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل سدان على النبي محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا زلني زراعة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاي وانت كفر ديرا إلى سوايا أبدا بكما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعبدي السكاء والولاية ولي لي الآية وقفز كتابك بخلبي ويدي وجملني لجر بجيري هديت كلي بتوفيق يا هديت كل بتوفيقك يا حليم يا خبير سالتك يا ذكرك ابني ولتجد لي بوداد ولتعمني بخير علم وسداد جل بي لزام لذيب الولام النابع يا خبير يا عليم وابدل الصروح رب ساها يا من كفاني كدرات الساها حققت لي صروح في الحلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من زانني ولي سفاه نبي وسلم على مساسي البلاء لغير ذاتي واياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليا سكا أخل في الخيور يا من أماني بليالي والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا زلني صلاة باتني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلام لي يخلد الرقد وأمس يمسيني بيومي وبغد بلا يدا ولا حنان ولا حساب مسيرا كليتي غير اغتساب على الزفيس الجمال أمدا من خلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ووجه الأقدار والأوجال إلى سوى اللهو والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعفيس رافي قد سميا جلني صلاة لمرادي توسن بلا مسقة فأنت الموسر ما سلام لي سقي الجسد مسانسا لخير نوي ساسد يا قائد الإمام أنفاني وقتني خير جماد ثاني يا قائد الإمام أنفاني وقتني خير جماد ثاني جل صلاة من كسات بركات تنعو بآل خير سات المولكات ما سلام لي يتيب الوطن وليقود ما يوسي الوطن هل الذي بدأت من رأس نور لسادس الصعر وهو منكر هل الذي بدأت من رأس نور لسادس الصعر وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وملكني وسفي راضيا عني وارفع حجاني خاديا ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أليمات وبيلا ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني صلاة بسلام أني هدي يا واسع واقبل مني
رد لي خير ذات أفضل البصر ما ساء وجعل مكان البصر رد إلي ما يسوره وكاد يفوته من الأولى عيس يكاد جماله سد يا جميل واجمعي لو المنى وقد له الأخمعي ملكت خير الخلق مدى يبقى قلوا دفتري وأهتى سبقى يفيت خدمتي لأفضل النبي وزانني وزان ما فيت النبي رفعت لله تعالى مدى يدي بفيدي الذي لي مدى رد لي الله الذي كان يفوت من الخيور ما نهاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا حسن وبالمنع يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائب المفهم ساتعيري لو سكوري ابدا على الصور وليجاد بسور وتور يلا يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع ختم يا سل صلاة لي تقلد البصر دبي الى سواية ستعصر ما سلام يطرد اللحينا لخيرنا كي نحبد المهينا على النبي والرسول أحمد يا من بساق لخير الكمد والي وسائبي واسبي كل مباح لسواي يصبي وقل لي الدار العظيم الأعظم يا من بي أخسيت من تعصم بلا ملاقات وغير قدر يا ذا السمان والورى والقدر يا من أماني عن الإخراج والمكر والخروج كاستدراج هل صلاة لي تلين الخلوب ورائبا تقود لي محن أليم ما ترى بتايخ ما فاق إلى جوال عوي ومن ذاق على التجاي سلتا بالماحي منبه أقنى عن الأرميه سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمالي وازم السيطان والمكائد لخير نحوي وفي كل كائد واجعل بقية آياتي جنة زافية إلى دخول الجنة واجعل بقية آياتي جنة زافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعميد ومجيد سميا صل صلاة سات بسر خالد ما سلام لسود وعد ما سلام لسون والدي عندي خبر وصابي مها والدتي يا قائرا لي خمها على الرسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبصر سيدنا محمد والآل وصابي في الآل والمآل واجعل بي ساي النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا وقبل مني كرما بدائما فعليك لله ذي ثمن ومبيما ذلي بما مدى من عمري مصفيا لي المدى واجعل لساني ساكرا كقلبي يا مخنيا بدفي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة النفع لا ينقضي على الذي بي عزايا ملقتي ما سلام لي آياتي أمي بغير خير وأجل خلمي على الوسيلة السبي سلمي الحربي العاسمي العالمي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل واغفز كتابك بقلبي ويالي وبلساني ماكسا بالأفري ودوري يحمي وعيالي تاليا وزول خير جيتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل صلاة تضرب الملوك لخير تلي خدت لي تمليكا ما سلام يثرب الناس معا لما يسرك الكلي والمحا على النسيبي خلقت كل ما خلقت عبدا رسولا لما سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وجل عبدك وابك الخليل بجيد له بجيد له يكسر الخليل وعبله سعادة الدارين يا من كفاه العرك النار وعبله توفيق في كل ليال واجعل يا طول خير أياد
وعبلوا الصهور والأيام بسرا له والتقن الأيام وعبلوا الصهور والأيام بسرا له والتقن الأيام ووجه الفسور والسنين لبسره ورلو الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسبور وعليم سميا سلني سلام سلني صلاتك الذي لا تخطر ببالسي براقة قد يثر ما سلام لا يماثل سلام حلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصوابي في العال والمآل والدعني يا نافي بشكري عن صبر نويل من وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي والدغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري واجعل كتابتي كمثل العجي والصوم والصلاة أعلي نجي واجعل الرداء مكان العلم واجعل النفح مكان الظلم واجعل راوة عبادة لدى عبادتي مخجلة تجلد وعبلي الرقبة عن معاشي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من أماني أن يداك المخوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للأرض العظيم وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للأرض العظيم أني من شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم الحل القدسي يا من لا تكبير وتقديس بك تعالي خير لا يبريد يا من لا تقديمك التمييك عزمتني من درر الملوك يا من له الخلق كما له أمور قبيتني فترة أسعى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور رميتني من درني وسير يا من له كن فيكون يا مليك عميت كلني أن مزقات السلوك علمت الأعداء أني إنك لا إنهم بسارة لجندك سبرتني عن العرام قبل وفنة الناس معد والكبد سبرتني عن كل مكروه لدى كوني قريبا وأجبت الخلدى زبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع زبرتني على امتثال أمرك سقط لخيري الإداء بقارك خارت لي نفسي خارت لي أواي وسوء والإدلال سقط لسواي منك تسودي إلى الجنات بما لي اقترت من المنات سعيت في الأرام والمكروع بإسمة منك ما تكري زقط لخيري كل ما لا فائدة في وللخير آياتي خائدة وزلتني مزرة الأبرار وقيتني مزرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وعليم سميع سلني صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأفراد ما صلاة من يصلح القلوب ويل الرائب والحليب هل الذي بي دويتاني ماذا فرسلوك يا تلمني زيد الأمامر والآلي وزعبي بالآلي والمالي وزعب بسكري لك يوم التروية يا من سقاني من فود مروية وقبله وبعده وسني بغير خير ورداك خدني وارفع روحي بسكور يا سكور يا خير من ناجاه عبد بسكور ليس صنعك سواك يمسي يا باقي نبقيتني يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعفيس عافيس قد سمي سلني صلاة قد سبا من الكدر يا خالقا بإذن يجري الخدر ما سلام من سواك لا يكون تعب لي بيمنيك فيكون ما سلام من سواك لا يكون تعب لي بيمنيك فيكون على مسفسه سبيل تعبي لخير نهوي أبدا كالعابي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقفص بي الإسلام يسن لم يكن حط لخيري ولتكن ليبكن وقفص جاتي الستة يا عفيز يا من له معناي والنفيز وقفص بصدري العلوم النافعة واجعل ياتي للنبي نافعة
صلى عليه أبدا وسلم صلى عليه أبدا وسلم عليما بفادي علما وعبلي نفس بلا نسان واعظم بعمري من لساني يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقنين وبمغن سميا صل صلاة أنداك تغني وانزوى ما اغترتني يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا خديئا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجائي وكل من ساء زيدنا محمد الولاد.

ما وجد تعظم هو يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلمه مما يسوءني وما لا أعلمه يا من عصمتني مما أعلمه مما يسوءني وما لا أعلمه أذهب لغير ذاتي الوبا وقل لقلب الفيد والخيوبا وهب لي اليوم بغير ذنب كل ما يكون لي موادي يخبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سمع سلني صلاة جاوزت قولا وتسلع المحقول والمنخولا ما صلاة من يعب السريحة ما لقيقة لنا سريحة إله إله والكتاب والرسول يعب لي دنيا وغرى خير رسول على النبي والرسول سلمي

وزابي في العالي والمعالي وابلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير المعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمع سلني صلاة تصيب القبول لغير قلبي تمنى نفولا ما سلام يكتب الخطاء ويندب الرسوخ والغطاء على الذي خدع بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في العالي والمعالي وعبدي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمح لي المنى في يوم عرفة وقسائمي حبل المغربة وانظر علي بركات العرم وجملة الصور وعم عربي وامن لي الحسن الحسين حافزا السكر بي مفتكرا أو لافزا وعبدي التوحيد والحديث وعبدي التفسير والتحديث وعبدي البرع في الفنون يا معطي الساحر والمكنون واسر الحق بقتي ولسان يا موجود لي بفوز وعزان يا ماحي الآفات والأقدار يا معطي الجيران بعد داري جل صلاة بسلام تسمو بيا سكري والمنالي تنعو بيا العبد الرسول الأفير يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمآلي ونوي الصور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى المنام وسنة ولتغنني بنفس النسيان ليجت بصور والإيان ولتغنني بالأجر وثواب ولتغنني بالأجر الرذاب يا غائد الكل أبي رذاب وطيب النفس وطيب الجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وسنت الجيران والمكان عن كل شيء بجناب لا يليق يا من بعمدي وسكور يا خليل زلني صلاة تثبت العلاوة زلني صلاة تثبت العلالة هندي ومني تمنع الدلالة ما سلام يطرد الأسواء وكل إدلال يرى نواء على النبي والرسول لقاء يا من بجائي فتخترقا على النبي والرسول على النبي والرسول لقاء يا من بجائي فتخترقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بجائي لازم نسمي يا من أمعني عند إنك سمي إنك إيمانا وإسلاما مها أعصني إحسان ولنمنج مها وإنك أجعل نولي كنوسا يا من يجر سيد والمكنوسا واردد بأخي وجهك الكريم يا واهب البقاء وتكريم إلى سوى ساتي من نحاني بذر وقصني من الأماني وانصم لوجهك الكريم أقري والقول والفعل من أعلى النقر واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رداك مكسرا لي خلي يا الله يا رحمن يا خبير يا الله يا عليم يا خبير

ثلاثا كل زوج ترفع لغير النهو وسعي ترفع ما سلا من عافس جنابي من درر سفر ودر نابي على الذي وعبر الكتاب ولسواي وجعل سابا زيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليا بأخي يوم عرفة وأخي سائمي أعلى معرفة يا من وعبد لسور وسنين ولسواي سقط جالب أنين

يسأل نافعا هل الذي قدام أعلاني بلا أسى وكب من خلاني هل الذي قدام أعلاني بلا أسى وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم وتكبير صل صلاة كل ريح تسيب إلى سواي أبدا فيسب ما سرى من يجلو سفاء وزد خلي والأمن والوفاء على الذي متيل وصلى علي ساسا لخير الأفواد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي واربع بذكر لك ربي قولي يا ما ينتقر بي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأخباب وبكتابك عن التقول وبتثبت عن التعاول وبهداك نهدى سواك يا مقنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمع صل صلاة قد تقلد الكرم لأبدا تعول ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا ملبي لم يرنا ويدر ما سلام يثرب الأسوى لخير ساتي بك واللهواء على الذي سيرتني خديما وقتني بين الورى تقريما بجائي وزنتني أثراري بي بلا مكر ولا اقترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واقرغ لي العادات في الأسياء يا من كفاني الرب الأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا جل صلاة أمري تطير من خير خير كالكلي تمير من خير خير كالكلي تمير جل صلاة أمري تطير من خير خير كالكلي تمير ما سلا مني يقود فيما ذوي الخلا ونكر عقل فما على نبيك الكريم جاري من معلو في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعبلي اليوم بالاطلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة نباره والطعار وعبلي التجيد باستعار ووجة لكل من لواني وسول خيري كل من خلاني واجعل توالي فيها أنوارا تنور ساتعة بأرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وأبدا صل عليه بالسلام هني كما ملتني خير الكلام واجعل في نسلي لديك باقيا وساليات للجنان الرافعة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لتجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سمي ما سلام يزيد بسرى على المبصر البصير البصرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولسواي سقنا الدنيا وترى الأخرى أنا تسمع لك سكوري بلا كفران يا من أماني عن الخسران لك سكوري على البناء يا من أماني عن الأناء لك سكوري على الألال يا ماغي الإملاق والدلال لك سكوري على من سجدوا يا من لخيري ساق من لا يسجد لك سكوري على من ركوا يا من لخيري ساق من لا يركوا لك سكوري على الأوتان يا من أماني عن السيطان لك سكوري على الممري يا من جعلت ممر البر لك سكوري على الخيار في الدر والعلن والديور لك سكوري على الكتاب يا منسلا وابني كتابا لك سكوري على الروف الجالبات البر والمعروف لك سكوري على التاريف يا معطي الاسرار والمعروف لك سكوري على التقريب يا ماني العدوان والتقريب لك سكوري ربي من معرم لقدم زلجة خدم نرم ذكرتك اللهم بالمدار يا واهب النصرة والوداد ذكرتك اللهم بالخلام يا مطيفا بأفضل الكلام ذكرتك اللهم بالصلاة يا ماهي المسقط الخلات
ذكرتك اللهم بصيامي يا من أماني عن الغيام ذكرتك اللهم بالقيام يا زاهدا لليوم بصيامي ذكرتك اللهم بتعرضي يا مضيفا بمهجر للمعركة ذكرتك اللهم بسكوني يا منزلا لجاد بتسكيني ذكر لك سكوري على الأيام يا ذا المخالفات والقيام لك سكوري على كل سنة يا من تعالى أن منام وسنة لك سكوري على كل سنة يا من تعالى أن منام وسنة لك سكوري بلا انتهاء يا من لو سير يسنتهاء يا ربنا صلي صلاة صمد على الذي كل يدي بين عبد سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وارفع بي طيب ذكر راقيا يا رابع ليس يسأل باقيا واجمح أروفي والتبارك فيها إليك باديها ومختفيها سفيت قلبي مسلعا مصددا بك لساني ليخط مددا سفيت قلبي مسلعا مصددا بك لساني ليخط مددا خط جواري إلى الأعمار أسالحات مكملا أعمار قلبي ينول الخير واللسان تنوله الأذكار واللسان لم تنوني ربي ولا أنساك ولم توجه الذي ينساك يا الله يا

محمد والآل وزاربي في الآل والمال واجعلوا رفاسي المقدمة مقبولة مسكورة ناصرة وفي الفؤاد المنتقى والأفئدة سعابي اجعلني سرورا ساجدا يا مخنيا يا جامعا أخنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا يا مخنيا يا جامعا أخنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا سلني صلاة تجمع الخيرات مقجلة دلائل الخيرات على الذي قال يوم الجمعة ما لم من منع وجمع سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل واجعل بي صورة والأيام ليس واحد قن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا وهب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي سافية واجعل تلاوتي وقد يا أهب من العبادات إليك يا مهب والتقني مكرك يا حليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء الخداي أبدا يا خير محبود بحب وبدا حبك لي قد زهزع الفساد لغير سايتي ونفل صادا إلى سواي ولغير ما اعتمى لي كريم أبو خنتما سيدنا محمد إلى سواي ولغير ما اعتمى لي كريم أبو خنتما يا ربنا يا سل البلاد والعباد يا مقصيا من رمد الريح وعباد يا ربنا يا سل الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي خدر سماء يا ربنا يا خالق الدارين يا من أمان يهني الهارين يا ربنا يا تارد الأغداء لقيرنا ويازما من دائن يا ربنا يا من له الملك مها الحمد يا من إيمنا يا جمها جلني صلاة تقر سيطانا لخير ما لقرته أوتانا ما سلام قد ويس لهم مني ومن ذري عيالي يا معين

0: चढ़ जाओ
1: शारिफन इमजीन रबिदाल राजियन साखो مالكاً بالكتاب مغدري ري يدي خائد الجزء معينا
2: لك جارو إلى الله ليكون ربي ما صوره
1: مرغن بالكتاب مرغدر يدير عائد المعين

0: يا غير مؤمن الخطا عجيب بلا كل فعل يا من بكون تلين فارق الغرايا
1: Ika FM

0: en degaf so jinni ndor ni ma ba tabax ba gar so ni ni ya xam la ibrahim xam bayra ni isma farduna ni waju mo gam na dalhi taram to ba ndalo ma ga ni ummu arma sai to ba ni waju mo gam na dalhi taram to ba ndalo ma ga ni ummu arma ndalem to ba Minyo utuba jaisan, malandaw nyipuna, ayya la rahima, rasat nyanjar, kasna yaadun ahayaw, samam khaldalna, warna bamba bermadana isya bamba, bamba yaw tibajin, dalam kubabu arbu syakha, wan lanjurma, alhamdulillah ya la akawni rasul. Bersakjilna wajah maqamah, Tanggala fauha, kui bara maqama barzak jilna, wajulaka kham, musila dewi tim, jisako bamam, basak jilna, wajam jajo, amitam war, balazak sajo, barzak jilna, wajam maqama, tanggala fauha, kui bara maqama, malala jana wadu, swapu bamba, muy ganati ay gamna ko wax gal seen bu mag bi mo len boale di len defal famu talam am doale yeram na ndaw taral na mag afal go salam am jalo ba jam yego joy go an war ngir limu def ci reew mi mene ci golim arda gal meew mi ñeppal joy lepp yasiri bi al jazbul
1: لفي هذا ليلة كريم على المعروب يسير سبري بأفلانيس وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الزكور نسوري وتائدي ويسي لدى نداء من العاشر وهابف والنسير يجيزني الكافي بي من اثل داع ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني ابدا خادم النبي وامر البرايا لله يسير فاري الايام خذ لي شاهد بكونية عبدالله وهو سهير شداري في دار المدي محمد بنسم ونسر وهو نهم الساتور بصاري كتاب الله وسنتي التي بأهتميها مع نهى بصور قصوري خلت والأهل عني تورخت لمد الذي أنه المدي وخسير نالي تكتكي كبير موت بابا من خسوري سمن جدي كلهم خالت ويتنا والأهل سامبول المت تورخت وستاري نجلين ديبورت من دي مدي جدي وعيو يالا خبرنا لمد الذي أنه المدي وخسير تكتا يرن تبي ديبورا من جدي لسي مدينة منوار مو يبلي من رسول الله يكمنا مكان دوا جمناني كبدا بالوور مفايلة شير تكارو لين الله فايدو ننتم جاري مكتوبة سيباتين mon la dama lay fay ni ñu jaari mon ko munima ana door door ye man ko jabar gar sen kar yi toge nako munima ana yori cheikh yi da jaar di yengal man ko farna munima ana jakk yi nga da julle man ko maxena ba daanu munima na ko defé soror 4 km yeb ral yi diko capté ñu door door yi ma dindi ko ñu seng ko ba xamba ke min ko da ko buddi weñ ci yori cheikh yi da jaar na ko def sama defer ak godrom ba touba ana soxal cet ne man ko munima nan dem ku yari halan wala mu ani da baraka لماذا الذي هو مدينة

0: sozinho. وسنسنون نوس سنون غرور لرب التفات لهم تعيبا لهم من الذنب والآفات وهو غفور لو تبت من عيب تفاتي لخيره ومني لو أهد علي اللمير لا دبت سعب وأرجور له ومني لو زور يدوم كثير فجهت ببسر منه أبحيث كوره عليه سواء والمكوث بور وفي القلب من رلوان هما أكنه لنين أنبيما سناله البور لمولايا أنبيرا مذاكرا على سر الشر والخبير خبير رليت به ربا يستخر ما يسعى لمن سعى بتيسير وهو خبير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وساخ المنالي والجنع بوخير خنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإنساء وأخير أموري لو فأولت والقلب طيب قريبا لدى الأهداء وهو بشير رحيحي كتاب لي والمسلمان ندي وآثاب وفي البوي إن أدور أخاتب بالمدي وهو بطيبة ويني له جار هناك يسور أخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أسعى هنا وأنت بمديك الصلاة الجدير فكالخالي خير أولى قال إيمان بما أهوب به للبر أنت النسير فكالخالي خير تهجيل أو بي بمنيتي فكال المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعدي نهم بدور ومنه سرى جمع سرى من إليك يا مناك الكريم يا من ندعه برور أهلي وهيلتي هنا وهادا يوم السماء والتمور أخذني يا سفيه وسيلتي نيال أخذني خط لما أخذني نقدر لما خط لي ورسول الله نقدر لما خط لي يا سفيه واجر مسمى وسيلتي تيسا ويرواي هنا في شادنا خد نقلق يوم سماء وتمور مورم بس بني داجة سماء وسي ويكي جانتبي ديني بدوي ديني ويروي داجة سوسي بدي غربي ngati geejji lepp boro bo kero ga xesni
1: ya nabi wa nabi ana hada yawm as-samaa'u tamuru wa khudni min al-fujari wal bahru khaniman ila al-barri wal abrari anta basiru fa basir salil islami bi hajilan wa kun muniran bi al-islam anta muniru فرادا وتهليم من الايه المدى على خير من تسكى اليه امور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يخي وينير ما لال ولا سعد ارسل دعما سلس باني كل من سيجور على خير سيدي رلوان ربهم كما فارنا في الخارجين يسيروا
0: على سيف الفاروق من ربه رزا كبير كما خد تعبا وهو وسيل ومنه لذي نورين أبخير له كما بعث بالنورين وهو الشبور على والد السبتين أثنى رزا كما أبا دلدى بسيف وهو سهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بيسكه ربهم أرتجي من مالكين سووها على سرس أركب تهليسي حين تجور يسنونني واغتصر عبي لديهم أسيرا لهم والكل شمع يهور
1: أسارع أسارع فاتيني والهوى وإني لرب الأرض جل أسير أسير إلى في البر والبر هذه الدم ولست إلى الفجار أو أسير مسير إلى الوهاب جل جلاله وما لي لا خير الكريم مسير تمسكت بالهبل متيني مرتلا وبالفروة الوصى التي هي نور بيثرت من ربي لرب موهدا وأولي النشارى والبهور تمور والكمس والكبري تسعد لي هنا بي تنتهي نار خدا وشبور تراب كريم من كريم مكرم لعبد الكريم للخديم يمير تراب مجيد من مجيد ومجيد لعبد مجيد للكفور يلير على من بي خجع أنا منه منفرا صلاة تقيني سوء عايز اسير وخار ايلا برام ما جيتو اكا جو دا نيو واخني كو فوتال مبت روتيل بار رسول الله عليه سيدنا توبا دون تاغ دي اسير بوب مو سيغ موسى كاي دي تاغ سيدنا توبا دي جيكو ييغا خاني وهاب لا مكارم الاخلاق ما تا عبد الله الشيخ لا هو انك لا لا خلق الناس من الله يالا وخ رسول الله يا غني دي بندك جيكو جيكو يوي نك برسول الله ديمي سيدنا توبا ني رسول الله رفعت له جيكو يوي dengu ka kana dal ko def waraf nga xamni yalla do wax ni wa ma arsalna deet ma yoni min rasulin tukke ci yonent illa bil lisan qawmi ben yonent duma ko yoni ndare do askar ma ko yobal cene ji do yarselu lamin na bo nga deful bala xara mo len gede ni tax ngeen def li ñu ne dina ko xamul won man ndax sama ndawla da tay ñewul yoni akay waye lam doon wax dañ ko degul kon ñu yeyma tay ma jombane ci jam motax serigne touba bi lu dikete feñu nu ci lamin waraf ak der bu ñuul serigne musa kay tag ko ci waraf mu tag rasul ci ara ماذا كان واجب عوائل جنجي ونم ما نم فالقوم يهود وظلامم لما هو لي ولف كما تجرار مادم عمر داي جنجلهم ظلامم مجعي قدي ويقول ناتي أمود اللي معي جوال سنة وريلي كان برامم من تلذي جرارة تسلذي دم تاخر باي تانيين خم برامم تخجي اللفل خمني مقامام تاخر باي تمي خم برامم تولي تخوزي صحفي ديوان تخطب يا أن يدعبي تأسبر آمام نحن يلا نحن يؤمن سباوا بطي كان جارب فمجار بر آمام توحجي موك وق بغنان بيبو قدي نال وحجي موجو أكبر آمام تجي قرال عمي يلا بفك ميجي متنجل أهري خيب يا نان بر آمام تجي جلدك سيطاني جدايم بني معج ميتغو فرطي برامم تجي جلمان بوتن كن كباتن بنان بسبع كنو مني كن برامم تجي جلبان با تا ci jeem ndam be xam xam ba far yoro lu way xarim ak baramam ba gi ci yalla ag ci ngeen ji yonen ni sappo ba sappi leppam ibaramam musal fo ave jiari bakkan ci ay at di boala tag ak julli wegal baramam ma wa fe mali suugen fagyanen de mo am mo am ki baadin kay baramam ñu ma ko wa fal tawal gondoram mu fagum ñu wa ma duru yi jako mo ja baramam di kenn ku ñepp xam bo ade ci baadin tawabi ban serñ ci yem baramam mu faal de bi jand tim jep dunya di talim ci eri ci alal baramam malaka ci are palgamam fa diwan muma ya khutb ni di ak baramam bala la fam ci sayir ak ci badin ni di su ak mu am te moy jasi baramam te moy wuta to yon en falsi kawsu dimbuutum kun ci lepp lu su ak baramam lak ngaram ci sayir ak ci badin مقام أنفعه خمبار أن ينبار من فانتوما بما نام جهو دمبي كفاد للناس بجنة خمبار من كفوب تيوي تعيون وغيسل تايل أرم بفاد دو المرام كفوب دخ نخم دخ دخ بيهول كواتم دخ la naga wax ci biram ko tagan sanko fawo talabte du duyi tado sedo sedal do xam baramam may ba ma ngi waju xamul na deglu tay ni jiko mo xam baramam day jox hadi laaj di dimli ay dekaale em du tonte go ton mu jegal ngir baramam di may ko ko bañ di wa ko ba fandi ne hal ta fa ko ga so aw kul ku may baramam de faj ajo aga xam lay bu andi fi hal li genne ro o ke toska ajo baramam de fe ko go ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak baramam de fe ko ko mel ni man jangul le geel mu se hal salba ham ham mo baramam de fek murid bu dof bu tilim ferul ba am foot ba mu sam tawal mu aram baramam maray kaw yaak maray bir am depo na du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngir tir do bew ngir deglu reuy reuy du beug do bañ du faale ludul baramam du jak du ret du jaxale du fatte yonen te musula taawat lo ka wuje kudul baramam be da way non be yax yax ngel taxam nit du sukkandiko ci mbam kudul baramam lu mi reey reey da bay fa dalli am gam du yax do daw di mbar mu falak baramam du degu nod mbar kabarte ti ewul lo taw taw ak lu liw liw tey baramam do wapo ba ta mu wañi jaamu yalla am do te suba mo ta mo faata ibaramam do tabjebatim do te musul dimam am do gapro be do weru julil baramam bi yeel len waxto de muslafa ifaat la koy wax rawna montar moy baramam bi ñak ba tax god ko rel ya ko ilaaj do den ci alal ludul ti erey baramam du dox di nelaw ci ay lal guddi cay ki do lek ba reg day mos ngi er baramam do la di teju ok de taale en ci ay keur bu ye taam ci ay an ma baramam
2: ikapfm
3: billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإلانا دحوت برا رحيما يوم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكل يفيس اليوم توسعه حتى اقيم لدين الله اركانا ربيتني فتح النعم يا سمدي ادمان خير وانسان وان كان
1: ربيتني بلا ايام وذريتي اليوم درو

0: يوم يا من أم ذكر مني
1: وزغت لي يوم إحال القرآن اسلم قلوب النصارى يا خدير هلال نصري ورد لي من قد آس أوهانا

وجي صلاة بتسليم الله أبدا ولبيانا وأنيك فإسيانا حملتني ربي بالتكريم دون أنا في البر والبحر سدرقا وتغلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجال إيوى الترد لي أهداء ومسلانا لي جد برزق حلال طيب وفني ما لست تردى وإسرائيل وإلانا ناجيت برا رحيما مغنيا ولها أمري أفوض أرجو نصرا لنا اشكر شكوري واسع لي هنا وقدا يا واسعا مخليا ما سال ديانا هب لي بكونك وهابا منايا مهما حتى اكون بماء القلب ريانا مكن واسع موسيا جنبي توسعه كليلة الخدر أهيانا فأهيانا في كجال المفسسة فنين بلا سلل وكملا بي أهيانا فأهيانا يسر لي القلب يسر لي القيل وصلني وسر سديانا في من يسر برا ومنانا إلا إلى قلبي

0: فالإيمان في أجل حتى تبشر من قد كان أثمانا بكونك الخاهر الجبار دونا أن لا أناسها الجبار وسلطانا رد للسلام ديني يا خهار بي أبدا ولتهمني وفني مكرا وضيتانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نصرا أسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهداء وممهم فلتفني سرمة إقدم وهدوانا اغفر سنوبي وهب لي اليوم مطلبتي بكن وهم بي سرمة سانا ليهب فراق الذي لم ترد قلقا والتم أني يا غفار مزانا
1: بحرمة المصلى بحرمة المصلى مصلى من تلقى دمه بالنظم والنظر سجد سوامي سانا أجي بقلبي تقبل وفني قد هرولت حسين وكملني بما سانا
0: ربي استجب

0: وجهت وجهي يوم السبت مبتديا إلى الذي سرمدا إن خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا ميسكانا شد حلمي اليوم صيدا قد يبشرني فتحا وفيضا وارض لي دهر سجانا خدير خهار يا جبار يا خطير لي الذي يأخذ أموال مجانا
1: خدير قهار يا جبار يا خردي رضل لذي يا مسوء أبال مجانا ناجيتك اليوم يا بر علي الله صبرا يقجر يا قوتا ومرجانا
0: أنت الحلي العظيم عدل يا أملي أنت العليم الحليم بر رحمانا هب لي بحقه أسماه قدر يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا منك التمس لسي أعطيت صلحا

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: يا غير مؤمن الخطا عجيب لا كل فعل يا من بكون تلين فارق فارق
1: يا غير مؤمن الخطا عجيب لا كل فعل يا من بكون تلين
0: كلم لي اليوم نزرع العذاب قلبا في ظلم قلبا في ظلم
1: يا من يا
0: كون لي اليوم نهران عظام قلبك في ظلم
1: فجر يا
0: نهر الأمعياء
1: يا غير يا من
2: بكون
3: ورجال القرآن وسنه النبي تكتب الهدى والحار والنهار والسرقه ولغادي حرادي وكفى لساني
4: Oh my God.